سنة 80 والسلف والدرجة العليا الرفيع وبعد سلمان من محمود الذي وعده.